0: الجري في التوصل إلى هذا الأمجاد الكبير. ووجه التحية إلى كل إخوان القادة العرب وفي العالم الذين ساهموا في الوصول إلى هذا الإنجاز.
1: Hey guys, this is Chloe Kaye, and you've been listening to my mix on Rinse FM. Next up, we have an amazing artist and a great friend of mine, Roy Perez. He's put together such a special mix for this show, and I hope you guys really enjoy this one.
2: Rinse, London, FM, and DAB.